أرحب بكم متابعي كوزمو بالعربي مجددا في هذه الليلة. أنا معكم داريا فارمان على موجات كوزمو بالعربي، ونكمل معكم الجزء الثاني من موضوعنا عن رسم الجرافيتي على الجدران. هل هو قانوني وما هي آثاره؟ ابقوا معنا واستمتعوا.

0: ما يحدث بعد شركة تنظيف تتلقى اتصال عامل رح يخرج بمعداته سيارة خاصة لإزالة الطلاء رح تتحرك مواد كيميائية رح يتم استخدامها وربما يحتاج الجدار إلى إعادة طلاء كاملة كل ذلك يعني ساعات عمل فواتير أجور وعقود سلسلة أخرى تبدأ شركات تصنع مواد مقاومة للبخاخ شركات بتطور دهانات لا تلتصق عليها الألوان بسهولة تخيلي وشركات بتركب كاميرات مراقبة وشركات بتخترع أنظمة إنذار وشركات صيانة للأسوار حتى شركات التأمين صارت تتعامل مع هذا النوع من الأضرار هدول شركات التأمين دائما هن الرابح الأكبر وفجأة نكتشف أنه ظاهرة واحدة لا تستغرق عدة دقائق لتنفيذها خلقت سوق اقتصادي كامل من بعدها
1: أنا كثير بزعل على الناس اللي بيقعدوا بينظفوا الجرافيتي، وبزعل كمان على أصحاب الرسم لأنه اشتغلوا اشتغلوا بيجي واحد بمسحها. أوكي، حلوة ما حلوة إلها رسالة، هذا موضوع آخر. وأكثر ما بيلفت انتباهي إنه القطارات ما أنا يعني بالنسبة لهم مجرد وسيلة نقل، بتحسيها لوحة متحركة بتمشي من مكان لمكان وبتنقل رسالة معينة. فإذا رسم شخص على جدار رح يشوفوا كل سكان الحي، كل الناس اللي ساكنة على خط سكة القطار. فاللوحة بتحسيها بتسافر من مدينة لأخرى، من حي إلى آخر، فبتبدأ رحلتها من برلين تصل لهامبورغ أو هانوفا وبترجع لجديد للمكان اللي انطلقت له. آلاف الأشخاص بيشوفوها. لهذا السبب هي يمكن القطارات أكثر مكان بفضلوا رسام الجرافيتي إنه يشتغلوا فيه، وهي من أصعب الأماكن لأنها ما بتعطيهم فقط جمهور كبير، لكن بيكون فيه نسبة المغامرة والريسك كتير كبير.
0: تماما وشركات القطارات يعني فهمت هالشي من سنوات وفهمت أيضا أنه تنظيف عربات القطار منه مسألة جمالية لأنه إذا خرج القطار مغطى برسومات غير مصرح فيها هالشي قد يؤثر على صورة الشركة وقد يضطر المسؤولين لسحب العربة من الخدمة مؤقتا لتنظيفها تصوري وهون بتبلش مرحلة جديدة ما عادت الشركات بتكتفي بالتنظيف صارت تمنع الرسم قبل أن يحدث ببعض المستودعات أو أماكن اللي بتوقف فيها القطارات المقصود بالمستودع هو المحطة يلي بوقف فيها القطار توجد دوريات ليلية حراس كاميرات مراقبة وأحيانا أنظمة استشعار يعني عم تتخيلي أنتي باللحظة يلي بيحاول أحدهم وبيحمل هو حامل بخاخ للطلاء متوجه نحو القطار في شخص آخر بنفس الوقت تبدأ نوبته الليلية وهدفه منع هدول الرسامين من الوصول الغريب أنه الاثنين بيشتغلوا بنفس الوقت بنفس التوقيت تقريبا نفس الهدف عندهم لكن باتجاهين متعاكسين واحد بده يرسم يترك أثر والآخر مهمته منع هذا الأثر من الظهور والرسام من الوصول إلى عربة القطار
1: يا ستي كتر خير الله انه اكتفوا بعربات القطار وما انتقلوا لسيارات الناس، والا كنا تبهدلنا كان ربحت شركات التأمين. هي الظاهرة غير قانونية لكنها خلقت بالمقابل وظائف قانونية. البعض من هاي الوظائف دوامة ممكن يكون جزئي أو ما يعرف بألمانيا بالميني جوب. أشخاص بتشتغل بضع ساعات بالليل في مراقبة المستودعات والقطارات، في متابعة الكاميرات مثلا، في إزالة هاي الرسومات وتنظيف الجدران والمعابر مثلا تحت الأرض. هذا لا يعني أنه الجرافيتي شيء إيجابي اقتصاديا، لكن الاقتصاد بتكيف مع كل شيء حتى مع المشاكل. علينا أنه نتذكر أنه الأموال اللي بتنصرف على إزالة الرسوم كان ممكن تروح لمشروع آخر، لبناء مدرسة، يا ستي بناء مكتبة، لك حديقة أو ملعب أطفال. هون بتكون التكلفة اللي الناس ما بتشوفها بالفعل، وللأسف هذا واقع بتعيشه مدن كتير وخصوصا المدن الكبرى.
0: صحيح لكن وسط كل هاي الخسائر هناك من يربح أيضا واللي هي هون بهاي الحالة السياحة على سبيل المثال يمكن أن نشوف الموضوع متناقض لكن هو عن جد بيحدث هناك أحياء كاملة ببعض المدن الأوروبية أصبحت معروفة بسبب فن الشوارع الناس بيسافروا لها خصيصا بيحملوا كاميراتهم بيتجولوا لساعات بين الأزقة بحثا عن جداريات جديدة بعض

0: شركات السياحة صارت تنظم جولات كاملة مش للقصور أو الكنائس أو حتى المتاحف بل للجدران. تخيلوا جدار كان يوم من الأيام مصدر شكوى، اليوم أصبح نقطة جذب للزوار. وهذا بياخذنا للسؤال الأول، متى تتحول الرسمة من تخريب إلى فن؟ قبل ما أعطيكي جواب على هذا السؤال داريا، أنا بحب أذكر واحد من أهم شوارع فن الجرافيتي بمدينة كولن عنا بألمانيا، هو حي إيرنفيلد القديم المشهور بجدارياته الجميلة الملونة واللي فعلا كل فترة بتتغير. حقيقة ما عندي فكرة إذا هذا الجدار هو يعني لقال أو غير قانوني، لكن هو من أجمل الجدران وأنا لا يمكن مر من أمامه إلا وآخذ صورة للجدار أو لإلي أمام هذا الجدار.
1: أعتقد نفس الشيء ببرلين، جدار برلين صار كمان يعني مركز سياحي، الكل بيروحوا بتصوروا عنده لأنه عليه رسومات، وكمان على الأغلب بتتغير كل فترة، دائما بتشوفي شيء يا مضاف أو عم بيغيروه. فالإجابة معنا فقط في شكل الرسمة ولا في عدد الألوان، بل في شيء هيك بتلاقيه يعني بسيط جدا. هل هذا الفنان حصل إذن لحتى يعمل هي اللوحات المدهشة؟ لكن إذا رسمت هي الرسومات والجرافيتيز على منزل شخص ما بريده، ومنشوف هذا الشيء كتير، مباني بتعاني بالفعل من الاعتداء على حقوقها. بالمقابل في دائما جدران تتخصص من قبل بلدية للرسم لحتى تتحول الرسومات نفسها لمهرجان فني يحتفل فيه كل العالم. الفارق مانو بالموهبة بل بالموافقة، وهي هي أهم نقطة. فالقانون ما بيحارب الفن بل يحمي حقوق الإنسان، وأنه يكون له حق أنه يقرر وين وشو لازم ينعمل بممتلكاته.
0: وسط كل هاي الحكاية وبالحديث عن فن الجرافيتي، في جانب ما كتير بينحكى عنه. دائما نحن لما بنتخيل رسام الجرافيتي بنتخيله شاب معه شنطاية ظهر، لابس ثياب غامقة وعم يركض بين الأزقة، لكن الواقع اليوم فعلا تغير. اليوم هناك الكثير من النساء والفنانات اللي دخلنا هذا العالم، والموضوع منه سهل مثل ما نحن بنشوفه، لأنه الرسم غالبا بيكون ليلا، بيصير بأماكن مهجورة ضمن مجتمع كان لسنوات طويلة يسيطر عليه الرجال. هالشي جعل دخول الفنانات والسلوك هذا الطريق صعب، لكن الكثيرات قررنا أنه ما يضلوا خارج المشهد، والفنانات ما دخلوا لإثبات أنه هن بيقدروا يرسموا فقط، بالعكس نحن عم نشوفهم لأنه في عندهم قصص مختلفة عم بيحاولوا يقدموها ويروى. بعض الفنانات استخدمت الجدران للحديث عن المرأة نفسها، عن العنف ضد المرأة، عن الحرية، عن الأمومة، عن الهوية وعن الأحلام المؤجلة. وهون صار الفن الجرافيتي أكثر من مجرد توقيع، بهي النقطة تحول إلى حوار. ولهذا السبب عندما نرى وجه امرأة مرسومة على جدار في إحدى المدن، قد لا يكون الهدف تجميل المكان فقط، بل دفع المارة إلى التوقف، إلى التفكير، إلى طرح الأسئلة. وهي هي قوة فن الشارع الحقيقية، لأنه هو بيفرض علينا أنه ننظر له حتى لو كنا نحن مش مخططين لهالشي.
1: بالعكس أنا بلاقيها كتير شغلة حلوة، حتى بأماكن في عناصر معينة من البناء تكون غرفة للنفايات مثلا، بتشوفي كتير عالم بيجملوها وبيرسموا عليها من برا جرافيتي، فبتعطيها شكل جميل من الخارج. يعني ممكن الشخص يوظف موهبته بشكل جميل.
0: داريا، ومع تطور التكنولوجيا اليوم دخل الجرافيتي مرحلة جديدة. قبل سنوات كان الفنان يرسم وهو بيعرف انه الأشخاص اللي رح يشوفوا هالشي هن بس الناس اللي رح يمروا من هذا الشارع. اليوم الأمر مختلف، بيكفي أنه أحد المارة يلتقط صورة للجدارية وينشرها حتى يشاهد ملايين الأشخاص بأنحاء العالم. وهيك أصبحت الرسومات أكثر شهرة على الإنترنت من شهرتها بمكانها الحقيقي، حتى أنه بعض الفنانين باتوا أو صاروا يفكروا بشكل الصورة على شاشة الهاتف، يعني صاروا يرسموا قياساً لكيف ممكن يطلع منظر الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح الإنترنت امتداد للشارع وربما أكبر من الشارع نفسه.
1: لكن الذكاء الاصطناعي بدأ كمان يطرح تحدي جديد. اليوم صار الشخص بيقدر إنه يطلب من برنامج رسم تصميم كامل خلال ثواني معدودة. هل هذا بيعني إنه دور الفنان راح ينتهي؟ أغلب الفنانين بيقولوا لك لا، لأنه الفكرة مانا بالرسم وحده، بل بالتجربة، بالوقوف أمام الجدار واختيار المكان، بالتعامل مع الضوء والظل وملمس الإسمنت والتعامل مع المارة اللي بتوقفوا لطرح سؤال أو إبداء رأي. هاي الأشياء ما ممكن للذكاء الاصطناعي إنه يعيشها ويغطيها. ممكن يساعد بالتصميم لكنه ما بيقدر إنه يعيشك اللحظة نفسها. لهذا الشيء بيعتقد كتير عالم إنه التكنولوجيا رح تغير أدوات الفنان لكنها ما رح تلغي أبدا الحاجة إله.
0: أثناء إعداد هي الحلقة داريا لفتني تعليق لأحد المتخصصين بعلم الاجتماع، قال أنه الجرافيتي منه مجرد رسم، هو طريقة تقيس بها المدن علاقتها مع سكانها، بالمدن يلي بيشعر فيها الناس بأنه عندهم مساحة للتعبير، بقل التوتر بين الفنانين والسلطات. أما لما بيشعر الشباب بأنه أصواتهم غير مسموعة، بتصير الجدران أحياناً وسيلة للكلام، سواء اتفقنا مع هالشي أو اختلفنا، لكن الفكرة بتدفعنا للنظر بهي الظاهرة من زاوية مختلفة. مش بس كيف نحن لازم نشيل الرسومات، مهم جداً نسأل أولاً مين قام برسمها.
1: ممكن أجمل ما في هاي الظاهرة إنها ترفض الأحكام السريعة، يعني ما فينا نقول على كل جرافيتي فن ولا حتى فينا نقول على كل جرافيتي إنه تخريب. هون بتلاقي توقيع عشوائي على باب شي محل أو جدارية قد تكون حتى جدارية ضخمة عملوها بإذن من أصحاب المبنى وصارت حتى رمز للحي. هاي الرسومات بتحمل كتير رسائل إنسانية وأخرى ممكن ما بتحمل غير اسم صاحبها. لذلك فن الجرافيتي بيجمع تحته عوالم مختلفة، بيجوز إنه نحكم عليها كل حدا بطريقته أو بطرق مختلفة.
0: بتعرفي داريا، يعني بالحديث عن الجرافيتي أيضا أخذني ذاكرة للدور اللي لعبه الجرافيتي بالربيع العربي، اللي عبر يعني عن جد كان فن الجرافيتي محطة تاريخية عبرت فيها الشعوب عن تطلعاتها بالحرية والكرامة والعدالة، وكان الجرافيتي هو أحد أبرز وسائل التعبير بهي المرحلة. تحولت الجدران لمنابر تنقل أصوات الناس وتوثق أحداث الاحتجاجات، حملت الرسومات والعبارات رسائل سياسية واجتماعية وإنسانية، عكست كتير آمال الشباب تحدياتهم، وصار الجرافيتي جزء من الذاكرة البصرية للربيع العربي ورمز للتعبير السلمي والإبداع. ويمكن ما فينا ننسى العبارة التي كتبت على جدران أحد المدارس بمدينة درعا بسوريا، واللي فعلا كانت ثورة وبداية انطلاق الثورة بسوريا. ولما بنحكي عن الجرافيتي نحن بس ما بنحكي فقط عن قصة عن الألوان ولا عن بخاخ ولا حتى عن جدران، نحن بنحكي عن قصة الإنسان، عن حاجته لأن يرى، أن يسمع، أن يترك أثر حتى لو كان صغير. ولهالسبب منشوف آثار البشر بكل الحضارات، على الصخور، المعابد، المخطوطات، واليوم على الجدران. تغيرت الأدوات لكن الرغبة بقيت كما هي.
1: لما منزور مدينة للمرة الأولى ما منتعرف إلها من مبانيها بس، بل من تفاصيلها الصغيرة، من الموسيقى اللي بتنعزف بساحاتها، من ريحة الخبز بالمخابز، من لهجة الناس، من أشكالهم ومظاهرهم وألبستهم، وأحيانا من الرسومات اللي بتغطي الجدران فيها. هاي المدينة بالنهاية مانا حجر فقط، لكن بتشكل ذاكرة لزواره، وحوار مستمر بين الأحداث بالماضي والحاضر، بين كل بناء فيها ومن يسكن هذه الأبنية.
0: يعني يمكن ما نتفق جميعا على الجرافيتي، لكن رح يظل هناك من يرى فن، وفي ناس بتشوفه مخالفة وآخرين بيشوفوه رسالة، لكن نحن عن جد يعني قد نكون مجبرين على الاتفاق على شيء واحد، أنه خلف كل جدار مرسوم في قصة، خلف كل قصة هناك إنسان، وحين نفهم الإنسان بصير حتى الجدار أقل صمت وأكثر قدرة على الكلام.
1: يعني بيبقى السؤال، متى بتتحول رسمة على الجدار لقطعة من تاريخ المدينة؟ هذا السؤال عن جد غريب، لكن المدن حول العالم واجهته أكثر من مرة.
0: ولأنه نحن عم نحكي عن المجتمع، خلونا نتوقف عند نقطة يمكن ما ينتبه لها الكثير من الناس. هل الجرافيتي يؤثر فعلا في المدن؟ بتوقع الإجابة أكيد نعم، لكن مش بنفس الطريقة. في أحياء كانت لعقود مجرد مناطق صناعية مهملة، جدرانها رمادية، مستودعاتها مغلقة، ما بيقصدها إلا العاملين بهي المدينة. ثم بلش الفنانين بالرسم، بالبداية كانت رسوماتهم متفرقة، بعدين تحولت لمعرض مفتوح، وبعد سنوات بدأت المقاهي الصغيرة بالظهور، ثم معارض الفن، متاجر الكتب، شركات ناشئة. نحن عم نحكي عن أماكن مختلفة عن المكاتب التقليدية، عن أحياء شعبية كانت فعلا مهملة، ولكن اليوم بسبب هذا الفن أصبحت واحدة من أكثر الأحياء حيوية. وأنا هون برجع وبعيد وبذكر بحي إيرنفيلد، هذا الحي الشعبي بمدينة كولن، اللي اليوم هو فعلا حي ينبض بالفن، وصار واحد من الأحياء المشهورة، ويقال بأنه قيمة العقارات فيه اليوم أصبحت جدا مرتفعة، يعني حتى أنه بعض السكان القدامى وجدوا أنفسهم اليوم مضطرين إلى المغادرة لأنه تكاليف السكن أصبحت كتير عالية ومرتفعة. والفن يعني هون بتجي المفارقة، أنه الفن يحسن المكان، لكن بالوقت نفسه قد يدفع سكانه الأصليين إلى الرحيل. وهي المفارقة لا ترتبط بالجرافيتي وحده، لكن في الكثير من العوامل اللي بتلعب دور بهي النقطة.
1: بتعرفي يا نهى، انه كمان من الغريب اللي صاير بالايام هي انه فناني الجرافيتي اللي كانوا يهربوا امبارح من الشرطة اليوم صاروا يعملوا حتى معارض فنية، بعضهم حتى تغيرت اماكن الرسم فصاروا يرسموا على لوحات قماشية من بدال الجدران، اعمالهم تنعرض بصالات فن وبيشتريها هواة بيجمعوا اللوحات بمبالغ هائلة. هذا التحول بيخليكي دائما تتساءلي إنه هل بيبقى الإنسان والفنان خصوصا نفسه، أم المكان هو اللي تغير؟ هون بتقولي إنه الفنان ما تغير، بل المجتمع هو اللي بلش ينظر لهذا الفن بطريقة مختلفة، فبتشوفي العكس. بتعتقدي إنه انتقال الجرافيتي من الشوارع للمعارض أفقده جزء من روحه لأنه ولد بالشارع وبين الناس وليس داخل القاعات المغلقة، وربما أيضا ما منشوف أي إجابة صحيحة على هذه الأسئلة. المؤكد والأكيد أن الحدود بين ما يسمى بالفن رسميا والفن شعبيا أصبحت هذه الحدود أقل وضوحا مما كانت عليه قبل مثلا 30 سنة.
0: قصة الجرافيتي ما كانت ولا يوم عن الطلاء والألوان فقط، كانت قصة عن سؤال أقدم من المدن نفسها، كيف بده الإنسان يتذكر العالم؟ البعض بيتركوا كتب، والآخرين بيتركوا ألحان، وبعضهم يبني شركة أو يزرع شجرة، وآخرون يختارون الجدار. قد نختلف مع طريقتهن، لكن ما منقدر ننكر إنه الفكرة اللي بتقف خلف هذا الجدار هي فكرة عظيمة.
1: فالحكاية اللي أرادت هاي جدران أن تحكيها عن هاي المدينة وترويها انكتبت على جدران، وبيبقى عليكم أنتو أن تشوفوها وتقروها.
0: يعني بالنهاية داريا، الجرافيتي فعلا هو وسيلة فنية خلقت لتعبر عن أفكار المجتمع، قضايا بلغة بصرية مؤثرة، ورح تضل شاهد على الأحداث وصوت الإبداع والتعبير الحر.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.